أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا ريت ما فليت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: اطلب بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: اشتركوا.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. العربية.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفقة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: العربية 99.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد أنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: شناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور C4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: النار

0: صوتٌ بلا صورة.
1: ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد النباتية للأغذية والزراعة، وذلك من منطلق حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي ومواكبة التطورات العالمية.
2: شهدنا إطلاق عضوية شراع الجديدة تحت شعار عضوية واحدة فرص بلا حدود، عبارة عن منظومة دعم متكاملة ترافق رائد الأعمال في مختلف مراحل رحلته، وتجمع جميع خدمات شراع وتوفر تجربة موحدة ومتكاملة.
3: في دولة الإمارات مكافحة المخدرات ليست مجرد حملات توعية متفرقة، بل عمل مؤسسي تقوده رؤية وطنية واضحة مع إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ليقود مرحلة جديدة من الردع والوقاية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: ضمن أيام التجارة الإماراتية، الإمارات وبنما تبحثان تعزيز التجارة والاستثمار ودعم سلاسل الإمداد. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحث معالي الدكتور ثانية الزيودي وزير التجارة الخارجية مع كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في جمهورية بنما الصديقة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بحضور سعادة محمد عبد الله بن خاطر الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا وسفير غير مقيم لدى جمهورية بنما. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لمعالي الدكتور ثاني الزيودي ضمن أيام التجارة الإماراتية على رأس وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية بنما. وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. في ذات الملف، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنه سبق للمملكة أن دانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها، مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها شبه قرار مجلس الأمن رقم 28/17/2026، مؤكدة أن معاودة هذا العدوان اليوم الموافق 28 يونيو 2026 تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي نفذتها إيران واستهدفت مملكة البحرين، معبرا عن تضامنه الكامل مع المنامة. وأكد المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني في بيان أن هذه الهجمات المتعمدة غير مقبولة وغير مبررة، وتشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة والالتزام الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة حديثا، إضافة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 28/17. رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معتبرا أنه يفتح آفاقا إيجابية مطلوبة لجهود خفض التصعيد وتحقيق السلام. وأشاد الاتحاد في بيان للمتحدث باسمه بالانخراط البناء لجميع الأطراف، داعيا إلى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بما في ذلك عبر مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية المنشأة حديثا. وشدد على أن أي حل دائم يجب أن يستند إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينص على انسحاب جميع القوات من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده في معارك جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أمريكية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا يوم السبت، وأضاف أنه يواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. اعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي. وقالت المصادر إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب دهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم، ونفذت عدة اعتقالات. لقي 4 أشخاص حتفهم بسبب فيضانات ناجمة عن عواصف رعدية في ولاية كنتاكي الأمريكية. وأعلن حاكم الولاية أندي بشير حالة الطوارئ مع توقع هطول المزيد من الأمطار، موضحا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ماديسون وشخصا واحدا في مقاطعة جاكسون بسبب الفيضانات. أفاد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز بأن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء ارتفعت السبت إلى 1430 قتيلا. ولفت رودريغيز أيضا إلى إصابة 3238 شخصا جراء الزلزالين القويين. وجاءت هذه الأرقام الجديدة بينما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، واللذين ألحقا دمارا بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط. العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: شناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع مخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلة للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 68 شاحنة محملة ب 817 طنا من الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وجددت وزارة الخارجية تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معتبرا أنه يفتح آفاق إيجابية مطلوبة لجهود خفض التصعيد وتحقيق السلام. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أمريكية. أفادت وكالة فرانس بريس اليوم بتحطم طائرة مدنية شرق فرنسا ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص، ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها إن الحادث وقع قرب نانسي جنوب فرنسا، وأسفر حتى الآن عن مقتل 11 شخصا وذلك دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته. سجل في فرنسا منذ الأربعاء عدد وفيات يزيد بحوالي 1000 عن المستوى المعتاد بحسب ما أعلنت اليوم الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير حتى لو أن موجة الحر الشديد بدأت تنحسر. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: العربية 99.
0: الموسيقى أولا. وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. تحصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
6: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

حتى 50% على باقات مختارة من أحسن فريد العالم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السرداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. E&، دايما في اكتر.

0: صمت بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسبة أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلة للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحجز على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت بلدية دبي أول تحد في العالم لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يستهدف المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين والشركات الناشئة ومبتكري الذكاء الاصطناعي لإعادة تصور حديقة الصف الثنين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويبلغ إجمالي جوائز التحدي 200,000 درهم، ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 15 أغسطس المقبل. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 68 شاحنة محملة 817 طنا من الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مجددة تضامنها الكامل مع البحرين والكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارهما. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، بما يمثل انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. استشهد 14 مواطنا سعوديا إثر سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة اليوم، وذلك وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، مضيفا أن الجهات ذات العلاقة باشرت تحقيقاتها المشتركة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية وتحطمها. أفادت وكالة فرانس بريس اليوم بتحطم طائرة مدنية شرق فرنسا ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص، ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها إن الحادثة وقع قرب نانسي جنوب فرنسا، وأسفر حتى الآن عن مقتل 11 شخصا، وذلك دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته. اعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: بتوجيهات حمدان بن محمد، دبي تطلق أول تحد في العالم لتصميم الحدائق بالذكاء الاصطناعي. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. استشهاد 14 مواطنا سعوديا إثر سقوط مروحية تابعة لأرامكو في رأس تنورة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت بلدية دبي أول تحد عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مبادرة رائدة تدعو المشاركين لإعادة تصور حديقة الصف الثنين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويفتح التحدي باب المشاركة أمام المصممين والمتخصصين في البيئة العمرانية والحضرية، إضافة إلى طلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير والدكتوراه والباحثين والشركات الناشئة المبتكرة في مجال التصميم والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ويبلغ إجمالي جوائز التحدي 200,000 درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100,000 درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 65,000 درهم، والفائز بالمركز الثالث على 35,000 درهم، تقديرا للأفكار الاستثنائية ذات الإمكانات التطبيقية الواقعية. ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى 15 أغسطس المقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وتهديداً لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 68 شاحنة محملة ب 817 طناً من الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع. استشهد 14 مواطنا سعوديا إثر سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة اليوم، وذلك وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر المسؤول قوله إن الجهات ذات العلاقة باشرت تحقيقاتها المشتركة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية وتحطمها. أفادت وكالة فرانس بريس اليوم بتحطم طائرة مدنية شرق فرنسا ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص. ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها إن الحادثة وقع قرب نانسي جنوب فرنسا وأسفر حتى الآن عن مقتل 11 شخصا وذلك دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته. أعلنت مصادر رفيعة لوكالة واع العراقية اليوم الأحد عن اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. إلى آخر مستجدات الزلزالين اللذين وقعا في فنزويلا، أفاد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز بأن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء ارتفعت يوم أمس السبت إلى 1430 قتيلاً. ولفت رودريغيز أيضا إلى إصابة 3238 شخصا جراء الزلزالين القويين. وجاءت هذه الأرقام الجديدة بينما وصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات واللذين ألحقا دمارا بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. والآن أنتقل بكم إلى آخر أخبار مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: تتجه الأنظار غدا إلى ملعب هيوستن حيث يلتقي منتخبا البرازيل واليابان في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بحثا عن بطاقة العبور إلى دور 16. وتأهل المنتخب البرازيلي إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما حجز المنتخب الياباني مقعده في الدور 32 باحتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين. بأخبار المونديال نختتم هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.

على فور خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم للفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن، اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يضع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استيكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع مخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أعمال المؤتمر السنوي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع دبي بمشاركة ما يزيد على 700 من أعضاء المعهد وعائلاتهم، تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 78 ليوم المحاسب القانوني وإحياء لذكرى تأسيس المعهد. حضر اللواء الركن أحمد الرميثي قائد القوات البحرية مراسم دفن الشهيد جندي أول عيسى البلوشي التي أقيمت في مقبرة القصيص في دبي، وذلك بعد استشهاده أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة أمس. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، بما يمثل انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن 14 سعوديا استشهدوا إثر سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة اليوم، وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب السقوط وتحطم المروحية. أعلن مصدر عراقي رفيع اليوم اعتقال عدد من المسؤولين المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان أمن روسيا ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه أوكرانيا شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
0: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
1: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
2: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين، بتوجيهات حمدان بن محمد، دبي تطلق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالذكاء الاصطناعي. نهيان بن مبارك يفتتح في دبي مؤتمر المحاسبين القانونيين في الهند. وفي مواجهة الضربات الأوكرانية، بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت بلدية دبي أول تحد عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في مبادرة رائدة تدعو المشاركين إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التحدي ضمن جهود بلدية دبي لتسخير التقنيات المتقدمة والتصميم الحضري والمشاركة المجتمعية في رسم مستقبل الحدائق والمساحات العامة. تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي عرسا جماعيا ضم 20 عريسا، وذلك ضمن فعاليات العرس الرجالي 11 والعرس الجماعي 32 للجمعية لعام 2026. وتأتي هذه المبادرة في إطار عام الأسرة، بهدف تسليط الضوء على أهمية بناء أسر مستقرة ومتماسكة باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع واستدامة ازدهاره. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أعمال المؤتمر السنوي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع دبي، بمشاركة ما يزيد عن 700 من أعضاء المعهد وعائلاتهم، تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 78 ليوم المحاسب القانوني، وإحياء لذكرى تأسيس المعهد في عام 1949. وأشاد معاليه خلال كلمته في فرع المعهد في دبي بدوره في تعزيز المعرفة وخدمة المجتمع وتوطيد أواصر الصداقة بين الإمارات والهند، متمنيا لهم مواصلة الالتزام بالتميز وإلهام الأجيال القادمة. في محلياتنا أيضا، شارك مركز عونك في فعالية توحيد الصف لاستئصال الآفة، والتي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وجاءت مشاركة المركز من خلال جناح تعريفي استعرض خدماته وبرامجه المتخصصة أمام الجمهور. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة حليمة البلوشي، مديرة مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي.
5: من خلال مبادرة لمة خير، يحرص مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي على تنظيم سلسلة من الملتقيات الأسرية التي تعزز الحوار والوعي حول قضايا المؤثرة في الأسرة والمجتمع، ومن بينها قضية الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالتعافي من الإدمان. وقد جاء ملتقى التعيورة الوصمة الاجتماعية بالتزامن مع شعار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات توحيد الصف لاستئصال الآفة، يؤكد أن التعافي مسؤولية جماعية وأن للأسرة دور عنصرا أساسيا في مساندة المتعافي واحتوائه ومساعدته على استعادة ثقته بنفسه والاندماج الإيجابي في المجتمع. فالوصمة قد تكون عائقا أمام التعافي، بينما يمنح الدعم الأسري والمجتمعي المتعافي فرصة حقيقية للاستقرار والبدء من جديد. ونرى أن هذه الرسالة تتناغم مع خطة دبي الاجتماعية 33 التي تؤكد أهمية الأسرة المتماسكة والمجتمع الداعم وجودة الحياة لكل فرد.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة المسائية. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 68 شاحنة محملة ب 817 طنا من الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع. دان معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. إلى العراق، وفي أول رد رسمي بعد حملة الاعتقالات التي طالت 47 مسؤولا متهما في العراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بضمان أمن بلاده ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا. وقال بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة الذي ينتمي إليه، قال: نحن نرى المشكلات ونقر بوجودها ونعمل على معالجتها، لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا. وأضاف بوتين أن روسيا ستعدل بعضا من خططها تبعا للظروف الراهنة، لكن جميع الخطط الاستراتيجية ستنفذ بالكامل. والآن إلى أخبار المونديال.
6: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أكد مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن أن منتخب الفراعنة سيخوض تمريناته في مدينة سبوكن على ملعب جامعة جانتا استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا في الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل. كتب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أرقاما قياسية جديدة بكأس العالم خلال المباراة التي شارك فيها اليوم وكبديل أمام الأردن، حيث انتهت بفوز التانجو على النشامة بنتيجة 3-1. هذا ورفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف ليتصدر ترتيب هدافي البطولة، كما وسع رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم إلى 19 هدفا، وأصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في المونديال. في سيناريو يبدو وكأنه كتب خصيصا لعشاق كرة القدم من حول العالم، لا يمكن للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أن يلتقيا في كأس العالم هذا 2026 إلا في المباراة النهائية، ما يترك حلم المواجهة التاريخية الكبرى معلقا حتى اللحظة الأخيرة من هذه البطولة. أذكركم بمباراة الليلة في 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتي تجمع بين جنوب أفريقيا وكندا. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة مع أخبار المونديال. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99 الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين، بتوجيهات حمدان بن محمد، دبي تطلق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالذكاء الاصطناعي. 5 قوافل مساعدات من الإمارات تدخل قطاع غزة. في مواجهة الضربات الأوكرانية، بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طابت أوقاتكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت بلدية دبي أول تحد عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في مبادرة رائدة تدعو المشاركين إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التحدي ضمن جهود بلدية دبي لتسخير التقنيات المتقدمة والتصميم الحضري والمشاركة المجتمعية في رسم مستقبل الحدائق والمساحات العامة. تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم نظمت جمعية النهضة النسائية في دبي عرسا جماعيا ضم 20 عريسا، وذلك ضمن فعاليات العرس الرجالي 11 والعرس الجماعي 32 للجمعية لعام 2026. وتأتي المبادرة في إطار عام الأسرة بهدف تسليط الضوء على أهمية بناء أسر مستقرة ومتماسكة باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع واستدامة ازدهاره. في محلياتنا أيضا، شارك مركز عونك في فعالية توحيد الصف لاستئصال الآفة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وجاءت مشاركة المركز من خلال جناح تعريفي استعرض خدماته وبرامجه المتخصصة أمام الجمهور. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة حليمة البلوشي، مديرة مركز عونك للتأهيل الاجتماعي.
5: من خلال مبادرة لمة خير، يحرص مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي على تنظيم سلسلة من الملتقيات الأسرية التي تعزز الحوار والوعي حول قضايا المؤثرة في الأسرة والمجتمع، ومن بينها قضية الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالتعافي من الإدمان. وقد جاء ملتقى التعيورة الوصمة الاجتماعية بالتزامن مع شعار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات توحيد الصف لاستئصال الآفة، يؤكد أن التعافي مسؤولية جماعية، وأن للأسرة دورا أساسيا في مساندة المتعافي واحتوائه ومساعدته على استعادة ثقته بنفسه والاندماج الإيجابي في المجتمع. فالوصمة قد تكون عائقا أمام التعافي، بينما يمنح الدعم الأسري والمجتمعي المتعافي فرصة حقيقية للاستقرار والبدء من جديد. ونرى أن هذه الرسالة تتناغم مع خطة دبي الاجتماعية 33 التي تؤكد أهمية الأسرة المتماسكة والمجتمع الداعم وجودة الحياة لكل فرد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل أخبار الليلة. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 68 شاحنة محملة ب 817 طنا من الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة والتي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع. كان معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اليوم إن إسرائيل مستعدة لاستئناف العمليات الهجومية في كل من لبنان وإيران، مشيرا إلى أن حزب الله منهك ومقاتلوه محاصرون تحت الأرض. في العراق وفي أول رد رسمي بعد حملة الاعتقالات التي طالت 47 مسؤولا متهما في البلاد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية التنفيذية والتشريعية. في أخبار العالم أيضا، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بضمان أمن بلاده ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا. وقال بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة الذي ينتمي إليه، قال: نحن نرى المشكلات ونقر بوجودها ونعمل على معالجتها، لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا. وأضاف بوتين أن روسيا ستعدل بعضا من خططها تبعا للظروف الراهنة، لكن جميع الخطط الاستراتيجية ستنفذ بالكامل. ننتقل الآن إلى أبرز أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أكد مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن أن منتخب الفراعنة سيخوض ميرانه في مدينة سبوكن استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا في الدور 32 من بطولة كأس العالم والمقرر لها مساء الجمعة المقبل. كتب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أرقاما قياسية جديدة في كأس العالم خلال المباراة التي شارك فيها اليوم، وانتهت بفوز التانجو على نشام الأردن بنتيجة 3-1، ورفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف ليتصدر ترتيب هدافي البطولة، كما وسع رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم إلى 19 هدفا، وأصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في المونديال. في سيناريو يبدو وكأنه كتب خصيصا لعشاق كرة القدم حول العالم، لا يمكن للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أن يلتقيا في كأس العالم 2026 إلا في المباراة النهائية، ما يترك حلم المواجهة التاريخية الكبرى معلقا حتى اللحظة الأخيرة من هذه البطولة. قدم هونغ ميونغ بو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية اليوم بعد 3 أيام فقط من الإقصاء المبكر من كأس العالم 2026، منهيا بذلك أزمة غير مسبوقة تصاعدت حدتها لتصل إلى أروقة الحكومة وتثير غضبا شعبيا عارما ضد المدرب البالغ من العمر 57 عاما. مباراة الليلة ستجمع بين جنوب أفريقيا وكندا في الساعة 12 منتصف هذه الليلة بتوقيت الإمارات. أتمنى لكم دائما أوقات ممتعة بمتابعة ومشاهدة مونديال 2026. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: بودكاست استكانة.
4: بودكاست استكانة.
5: الدكتور عادل سجواني.
6: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
5: الإعلامي محمد الحمادي.
7: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
5: سعادة نعم الشرهان.
8: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة نعمة أكثر من أي شيء ثاني.
5: ياسر القرقاوي.
9: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
5: الدكتور سليمان الهتلان.
10: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
5: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
11: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد ممكن يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
5: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
12: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
5: سعادة مشعل جلفار.
13: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
5: الدكتور مهند الوادية.
14: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: بودكاست استكانة.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، والذي أسفر عن وفاة جميع ركابها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 68 شاحنة محملة بالطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إياد زمير اليوم إن إسرائيل مستعدة لاستئناف العمليات الهجومية في كل من لبنان وإيران، مشيرا إلى أن حزب الله منهك ومقاتلوه محاصرون تحت الأرض. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار سيارتين وإطلاق نار في سياق أعمال عنف ضد العرب، رفعت حصيلة القتلى في صفوفهم إلى أكثر من 140 منذ مطلع العام. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مباشرة تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المسؤولين المتهمين بالتجاوز على المال العام. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمان أمن روسيا ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: يا صاحبي هذه السيدة هبلة.
1: هذه السيدة جلدتني أنا.
0: اللي أنت تعرفها؟
1: إيه
0: أنا.
1: والله العظيم اللي نعرفها.
0: هذه تاعي أنا مش مسؤول.
1: لي أنا.
0: كادم هذه تاعي.
1: مامي هذه لي أنا.
0: وين؟
1: إيه أنا.